0: le li khunda chika kwi nak inka taka tana li kabata la oli na berten to kwi ka toksi utaka ute ba kwi chiruli ko ka albe jana kwan li kabata karuli shtiala li na ka echikish karuli li ahel ru kwi li spanon kildrena kwi karute shtiya kesh kol alqi pe jar ha anten to kwi li shtiebal ut ahel kwi ru na kla es kama ah putte sinel ten to kwi tek echina we pe jar ut antios panak ni ketel ina le bain na kyo kesh ke bali jornal re na kla ah kwi takakot na pandak li na le ahel lush kotwal abanan kwan sut na no ko shukwa utinga na kache abanan kwana kwi sali chakrab li shtiebal ut lishkol balish li khonfon chinale
1: وكان تقال وكان ايش كومون سايت اول خيل جوغري تو بارنا كيش تاو لي مان انا ايش كاش جاب شكوش ابليش نحو لاكس كايب هونال تو سا هوب هونال ريلي ايكون انو ميساج كابال مام مولام كو دي ماو نو سوريزونت ان سي دي اوت دريسا شولتي كو قيرينق كويتا قاك ايش لو قال انيو نقاك اخ كوي قالو الا او كويتا قاك ايش لو قال لي كوانسا لي قنا اخ مال لنا كوانسا لي قسوتام نقاك اخ كوي لي قالو الا او جو كان جي نقاك انا واخ كوي سيتش اول ري نقلا ايش انكا تي ساتش اخ كويش كون كي لنا لي مال اخ كوي كوان سوت نك ايش تي لي كومون اه خوالتر توش تقليو خوالتر توش تقلي بوت ما كاتيك تشاكوش انا خوالنا نشكو سي لا كوي لو بال سيك تشاكاكوا holi a neke shtakla chakran sali abli tenami chengali komon ki neke kyo ke kho kan ning oslan ni oks oslan ki kona kama neke shte ya abanan kwang se chol na kuina kanau anio na kanau ku lish kwang ki lali kwang chiqish lish lo ali kwang chiqish kan ning kana blahon al kana ke li rena qta chakra be ya ku dikna li komon ari shkola kli qak angel antio shte qain
0: Us pantioche akwe Martina pantioche li komon nak ne kerapia kwi li hong hong china le na kosman ut le bokpal re nak taka kolkish li karu li kana wom li kapan wom ut akhela kwi ru nak la oh kwi li na beh li kak ut bes li karu sasal li sailal ut li shpio malak kwi li kakwan hikla o la ranchoch pantioche
1: Ogan us pantioche kanake li pantioche li kamin kil tokbar nake shtaw limam pantioche li rapin kilak kwi li shkanhashti al shkosh abli ishq ari na gohlak le haut chuch benin qere chuno me qos shalalil u chish kwang se shalalil chinkwan bi u cheril eri
2: Shkiam shkushlish shulak sale khun kamal rikin listen FECAM, Generalitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, Euskal Fondoa y BHA USAID.
3: Las informaciones y comentarios del anterior programa son ajenos a esta emisora.
4: 17 horas con un minuto.
5: Participa en el Mundial del Millón Ban Rural. Acierta con los dos equipos y el marcador de la final y gana desde 5,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Más información en mundialdelmillon.com.gt.
6: Rueda el balón, grita al público, cae el gol. Toda la pasión del fútbol está en semaco.com. Presentamos Historias del Mundial. Belo Horizonte 2014. El fútbol vio lo imposible. 7 goles alemanes demolieron el orgullo del pentacampeón brasileño en su propia tierra. Rostros incrédulos y lágrimas en la tribuna ante la tarde en que el gigante de América vio caer su propio mito.